0: البيت، عايزه ارتاح شوي.
1: I was working late.
0: انت ازاي تدوقي تكوني مرتاحه وجوزك جعان وانت شبعانه؟
1: Uh-oh. 5 minutes وهيجي.
0: بسرعه بسرعه جهزي.

تهدم حلمي وتتحكم فيا، ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية، كده نعيش حياة كلها إنسانية. بسكليتة ألوانك فلوسك تلفونك صوتك سنك شكلك لبسك جلستك حلمك وشك مكياج هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب.